كيوا تقرق. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.

0: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم
1: أقلامهم. Kelanya panjang.
0: Apa ya?
1: Izulku.